الطاتم وأوهين ظهير أوك كافين فين بليو فين نجعت เจ้าเสนอญวนเฮ้ยแฟโอ Tin ho vi ho na dang song me hi yen lo nhân

صلاة فدعوت يا رب في الله يا سيا جسيم تأهي لا تان جسيم تأهي لا تان جسيم تأهي لا تان Oh.